سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله. Tidak henti-hentinya ibunda Nabi kita Muhammad Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha melihat berbagai macam keajaiban-keajaiban yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Ila nihayati tamami hamlih, sampai akhir waktu kehamilan beliau. Falamma ishtadda biha at-talq, ketika datang waktu tersebut. Biidznillah.

0: على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وأهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما عملنا من الآخرات من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوان الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأنا ها هنا بسببهم خصوصا إلى روح حجي زركسي بن أرجان حج حليمة بنت عبيد، ثم إلى روح عبد الرحمن بن عندي بن عندي بن جريد بن عمران بن جسد عائشة بن عمران بن مجد بن عبد المجد بن تامر بن جريد بن عسل بن عبد، ثم إلى روح محمد رسول بن سلم بن عبد الرشدين، ثم إلى روح مسكي بن سلي بن رسول بن تحريب، ثم إلى روح عثمان بن عبد المسؤول بنت هجر نمجل حجة ستر نقمان بنت عمر نبي أرينت بنت محمد بن محمد بن بنت محمد أبو الحسن بن معد، ثم إلى أرواح من ضاجاهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا وجميع قرباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار، برحمتك يا عزيز يا غفور ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر.